بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونبدأ جيسية لمانتين بميلة شوكتان هالكني وريديو هروناك واتكد جيستان موجودة FM تايا هالبر هالبع صد حفم واتكما قليسان مقالة تورنتو ينواحي جيدة أم واحد نقدر جيسان كرتان برا انترنت كانو كل انها هروناك نيستات كم سي ام ار دوت FM تويدر كي فيسبوك